0: مستبا يا حبنا يا حصنا إيمان يا مستبا عليكم سلام
1: حبنا يا حصنا
0: إيمان أكبر يا وارث القديم يا حمار عليكم قبان
1: وسلام
0: عليكم أكبر يا وارث

الجبل يا مستقبل المصطفى تقام يا أخذ ابن أحمد خمقا مستقبل الجبل يا مستقبل المصطفى تقام.

عليكم يا مصطفى الإمام. مصطفى عليكم يا مصطفى الإمام. مصطفى عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام.

استغفر الله وما تجل للآني نحن أم يرمان الله أم يتخل مثل الباب ما يتخل تخل أعرف منك يا الله يا الله أم يتخل مثل الباب ما يتخل تخوار يا الله يا الله ام دي تخل دي الباب ما تخوار وار من يا الله يا وي بك يا الله جمعه جاء من عند الله كن بوجت وجت فكت يا الله وي بك يا الله تخار جي يا سينا كيدو با تكون دلم لا تصنو دجي دجي جوار يا الله تخار جي سينا كيدو با تكون دلم لا صار دجي دجي ديجور في الله يا رب يا مصطفى يا عبد المنير تدنى ترى يا جبار يا الله بخت يا مسوي جبار يا مسوي ريس صورا يا الله يا الله يا جني جوغي بيرا جلو فتو ما سرنك يوم نسنت يا الله يا جني جوغي بيرا

0: UKPFM Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: قد قال موسى قادم القديم لمن أوى تقدم القديم

لأن تثبت حسيبي يوم خروجي سيقنا القديم من دار تداب مكبري بين قلق البرايا باري قرأت يوم شبتي ثامن الأشر لخدمة المختار في شهر شبر تاريخ بابا جنان تتامر أقبو كار يتلم بلاور شنجان مدد لوضع مدد يد لخنين على وسيل قريد اللساتي كيرير مردال عاج قمل مقمل لكن بيمكن أمل كنمل بومباي جاكار لعاج تنجين ودم من كقم العاج الكقم قوم أولايم كتوبات اليالنا توبي وايم بالك دل مكحول فلايم ننجي ما توبي يالا توبي لقلم تجي ما دو سيطان قمين لقلم تجي ما روي روي رجال لي تجي ما روي لكل جان لي الغير بالمقتار مقتار لا بالذي نبوسكم تختار خرجاكم من الإله نور بمبا جاكو كروان سند نور بمبا جار جار جهاد نبزي ما بأسر إنسان كان أبي أبدي بمبا جار جهاد نبزي ما بأسر إنسان كان أبي أبدي شيطان بنا قبك الدنيا كل أن بددان قنوني بني مما جار نوم جياد نفسي بوبي شرين جان كان عبي أفسي قتلت في البارل وخيطاني كب كبو خير الورا أوتاني نوبل بو أنغاس بخير شكير بو نرولك سير كرك بيور بو ومن يأجر في سبيل الله مود ماك يبفوف دون الله دبلو المواخل لورا المقلقي غقم نسيق بمباري الجمم تاريخ بقام جيس سيموي أدمر مود للوكشرين

0: اكتم شارين ماينة فقايم بكين بخدمة القديم للمقدوم في الباري فرلو ليل الى تحسيني لا دعوة زاري جبوت يولو جيجا لا بزوان غخمنا بامباي جيجي بوكو خمو اليرل جساو شكور جوابي عبدالله لولو مور نادو نجم دي ورف نصراني تكون بلاي يبو دم ديراني غير بوابا دومي سخري عاوي كانو لداجي سيفي بوري فر نصراني نيو جغسو كانغمي اغ نصراني ني دي بقالي ني يعلن ناري يدو امي سونا دالي سمتي دارا تدونغو يو جيجيني من الشارة شريمو أنك ساري أندو چاو داو جاقصو بامبارا بكاك چاو سريش أندقوني فردي داني ملي توق دي فون ني دخاني نيرادي ونيلو ني دي بانداني ملي دي ترياخي ملي ونياني غونيو جيجيني جاقصو دي چاخان لامبي غور صبري بجاخان كان مات الخسد لوجه الهي كان جفور فرد نعان الهي للامد جوي كتب جن قداي جسعو جن فيب من للامباي سيغ بامبا قدي يان جبار جبديلي نيان لما يزبي كل جيلة ما قادي مرزال دي سوداني ما يرم قرنبي أني ميراني Muriala dali sen jox yonen bi musiñe gañu dali yital bamba lisanu al dali waxante ak bamba ci sanu so muteñen bamba na may na madar alislam shablen ma jolen madana ko jamu yalla na astaghlis tegli nafsi ma gane ci bamba do nafsi karab la ñaan bur yalla yoonu geegi ngir gelegel mustafa mi geegi ngir boob bur yalla koy xaccok serigne si kangami ak tob adina ko merci adina ak la kera fardi ka goro kunanam ako yalla man sama goro baqali mom jaxatana ko kir kan jangal te julu buntu buri cey kon شيخ بامبانا كو اسبي الاله دارا ولا اله الا الله من يالا دينما تدولونا كو ما عندكم ينفد يانغنا كو بله من على الدتح ما جنگ جنگل مسارو نكوندو جنگ بلاي تعالى قنا وقلم لا تركنوا الى الذين شلموا قالوا لي اركن مو جواب قالي Bamba ko tonton wa anta gharim karala bamba gin babilai kayfadana aduna jublulai akhbarati dunya ilayya qablu wa bitwa fazala anil qablu wa ba'du ani akbar walam wa min la likawni idara zulam wa ba'du akbalat wa inna اخبرت للا ابقى مني دمكو بعد زوجين اكو باتا لديم سي غوري مبول نون قات بيت الذي لدى نصارى ترى بما لله لو مترى ويل لمن الى نزارى مالا لكين على مغنة او مالا هو ولي دار لا نصارى قديم وادي قد ادى انصارى من المؤاجرين والانصار لم يحبدوا يهود والنصارى كرق لبامبتي يفاب يا نبي ويتلكو يا الله بدم ما يمب غير بقرة مجامنا يننبا توبا لمن بلخ مودون ينب ينبا ينون قبي أغلب داري كأتن كنو فورا وقايا دنگن دي بيت وطل بلايا شروط الاحوان الامجلايا شرنجنا غزل بامباي كابل بريف سوقل بامباي كابل من شك في سعرك فليجرب لي ومن يجارب ابي تقربي جعلتنا يا الله تدعو تلقاكي رجال سياركم الزسجين لولا تخون سيقبان لنا يا قومي سبب خيبتي يا رب اليومي سبب خيبتي ان الله اراد ان ارى من يجاو وانا كون شابيا لقومي وانا كون قادما في دومي كما ما لبام سنتي بري باسم خالق البرايا بري فكنا تالي بغور جاهلا مرم غور بغور بيا ليلا بام امي جرو امي في بري بدوغ خلوه الدنيا للبري شيطان جمرو خلقك نصراني نارا جاده تقبي الشداني تبابي يوني بمشي اللوكرق لسيت بالك دوم جسوة تيريك ورق كما ما اللي الله قرسين قليا دي ترقل سيخ بامبا صفقليا كما ما اللي الله خير برم دار موسرين كوبا ويجلين دار بامبا ايبال مام تيرني برفاتي موجلال دورو قاينيك باتي يبالك وقواجينا دمبر كبير تبابي نالين بامبا لايفا بي ابير bamu deme ndar non bayar le tarbo leul garab bangasi moyti darbo dana afrat bangasi de jibul ba sanni ci allah ba tasara tol ba man abdullah kalam ko baram dara ayre baadim sa ayu de kader der jordo kalam de jul bare nyoro ma sey ko malik ba imam nyoro ma sey abd qadi tijani مقر زمزا جفي الجيراني كما ما لتوينتان الكلام شيخي باوانجير بقفاي الاسلام جربابي موجب لوان دمتوبي نيام دي جوي مناك توبي روبي شيخ بابا كرچرگان شرين مورماني شرين علي يوهي قداني كرب لرين اوفين جملنباي نلين دنالين تاقلك اي لخزاي karab dalena boore sor ki wurmbal ni kenn kenno farba jaagay darmbal muy boccay dobar di feñal dambu di boore dore yew amul far jambu kana bayam sheikh bamba ba bariandi muridi yeb ma nga na ndal mandi muridi na ka bamba nas na ruuy yawma halasti aw faral tayno sharin ma mar maane ko tontu boba na ko dalay kacci dane dem toba fole tay tekki sa nomba tank mo ba yom li nga wax no lank dagi ci senti mi dal di jaxaso muri ya ka ci mbar ma ba di laxaso muri ñew Touba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal len ko tasna jalba cha de dem kalaama ko akbaram dar mu na ni gen mokko melew de cha la tek tan or ner melu bo ale ray musamene wandelu karab la gaday ko tiroy ñoro di fekki lan du gilbi gay liru bamu deme ba wessire wisalum yu barko mbar ma der cheikh nemal karab la fekki bamba ngi tubal ko cheikh bamba na amul jingen jegal ko chama ma ha lañ ko mu dem dal mu sawalante ñew karam dal ko e dar mu dal dar Touba bi far mandal ko kase patel malaka far mandal ko mu dal ci baay kere rew wundi yalla yaaja ban yenna sodum mamballo chama ma allen gene cheikh Touba daay jeli daay tolu talum serin bi dal ifay bi Touba ak makke kay tete wute ak bobe mu dal li wo serin bi boole samba buru jorox mu dal li an ak bamba neena kere ak bamu xey ila shafar يا لانك بولك مصطفى جهل البدر كرغ لي الله قاسبان تك بامبا على لسان الآل وقيان بغل لا يهزم كرو في لنفالي لا يالله جوخ جبريل بالحوالي بامبا فوق ما امشي انا في رواية ما نكو دا قمار نكبرون الهاية لنواني مكي دبان جول مكة لنواني مكي دبان جول مكة لنخاتبان تبان على لجاري la gadi bantek bamba filasari kayoni on muhammadul makiy مابي يابلش أحمد المبكي بزب كارب يدام رجاني باري فجاري قاو بما لبراري دا يكتبابي جال ديالو جال فناندو بودرين دنو قسيوال نانا كارك لجاك يحل البدار بمقياس بدي بيلن قدار كارب لاوي أسمعو حل بدي بوالاك مقدمار بوريو بيناسي بزب كارب لجانب في القرآن على الهدى بجاك نون يداني إن ولي الله لا إجو لدام فنان بجسالي نجو أي عاسم إن الله وحين دجا ولي إبليس إن أردي توبيا ولي بمخي بسندم الواقوكي ساندر مهيران بلتبا دي فنكي لبخ سرين بيجي سرين مامور فال لا أي الله سار من فال إن شاء الله قيتمو لسينا كفو لين بولين ديالو قنا فرطس جروب يالله إن الله تجد أبيو إن لشنا من أنجل شابيو فلا جل كرب سلعة أسري إن السبينة توبي قيروزي بمسال مريتا في قالك جمدار لسامنا في جمس ما بير بدر قالك جدو مسين بيبر لشابا شبانا بامبا برام الأهوال شبانا من في البيري والبيري ما الجاريو وكل جمع شبان من لجار الشبين في خدمة لشاب المدينة شبان من يورج في النار على الإسرار في الجار كرك بزيق كرك لسيق بامبا فران دار جيج دوزيك الآن يجبن بامبا يجيج إلى نبي وجهت قبل فندري ما قد كباني الأداك الكدري نعنى كرك بمين يوبرهم دار لكبرهم دالي وحلا مينار فاسبر كما سبر ويسمي لا يبقات بانت بامباي برمي مدالي جاري كرمك قريسي غير لمجللو سنين قريسي سيخ بامبا جلنا فنعاك جان تباقي الورا جولمك كرب يرتالي بقصدك أسيرو سمو عمار لامسر البزيرو كرب ميتالي بنا قرورو نوال بوام داروك برمي مورو yandang yarang ina ko nyana da pel borom darom gan amna molay apal khani tibila anilal bari wabi muhammadu hanil asbabe le bamba yandang ba waqtu antal parek bi moy borom tawi tar le bamba ramudu sek mogi ayu ajrami bul ko sek sakna bandaru ye dige aw gammo bomu xeda le xeyramo ndali ko jara مريم دكارو شال قم جلن دوليوارو بسيب شراك لسي لسيك في عين القرباء غير موت جاي مادي لقول جمتا وانك حسيرنا قيام سير دمي لقي لي ما جلس جيري يوم القيام ما يرم أهل الضري ما جغد ما يرم جال الباري تبيت من جلس دوبي فاتو دنار في أكاندار لي آياتو بسيب شراك لنك دوبل غاديري مجم دكار بامبنا مجيري علمني رحمان بشرينا ديانني قديم سلمدينا في ليت الجمعة لنك تبل كني بلند نوينا قلمبل ملامب دج اي قبرك اي ربو نتج قد يمود يسواب اي ربو مدال جبل قبل دال قبر نيكال منتس جون غير تارتار جنگ بزار بقرة إمراني جبريل تجينا بالقرآن أمنا بياري قدي لكتنا نل نل تلالي على كوكنين نعك رجنا رسول الله نعك رجنا رسول مام جار مدي كنعك صديق دولي دار نعك رجنا رسول الله مقلو لسكو غم بلي كويتي غلاج سرين مور بيند موفيك وقتان لكرن مباند يوال مكناكو خلا مرشابا بوتو امساتو لي قتابا نجر جبريل ميكائيل كذاك إسرافيل إسرائيل نورنج بندير بقى أرق نصراني شغير أركان يمان نيراني فلو أرقان شيخ بامران شويوة أفوتو أنم لوردين قروة إشا سكرت شارك المبيتة وذلك الأميرة والصبوتة ترق إلى جهاد بالرماي نفسي ولكن صبعني الماي تبابي وقو بوالكم سنرما بطود إيرا من تجنجير ورما مبوالكم سنعام شتبت آنا فاي مودي قطو بني الله يالله خيك فاي برم دارم نكار دار كي وارو بطود كابتن سنجنان كمورو كرد البقى جارن نونيا جول مكايك مجد نونيا كرد البقى جارن نونيا جول مكايك مجد نونيا مناك حين لاو تجد آبيون إن الذين آمنوا يعتادوا سيبا مناكو أزيا لله وحمد الله لا إله إلا الله لين ربما مزاق نجرم موي كمان مسلي جلالهم بزر جلوك لين تجن فوفا يوبو فنين وفاك غين فوفا نبارك وغين تجن فوفا غين جمال نقرم جس بروم شتون جدا دبابل سندر ما mul kontu gayde gi mburo tandarma bama ñeena degg sari bi julli ñoo di wa fi karam di beli mu dem ci baat ci def nagaru kera baram dar ner la ner na waru hilana bi wajhti fi nagara shifyan bi qattu ki bil makaru bidalika yok ci mi am ndaddo bole ko yekku ya walay fatte beddi mi no hede ko karante bi jop karo ru ko la bur garante Cheikh Bambane bo mu tebi jëm ci mom wute wul ak borom ila amuti mum bo mu ñew bu juk kafaf neer mi elu ko ci ne fali bi kenam ci bi ku ya dile yaal ni daaw la koor kon te nga xam na bo bora mat koor ne suwon wali fa yam to kon mu xara len be xere mi gam to da da yaal gay nga nga mooray noon yaw mu daala bal gara na ko ci yoon yaw no hu lawal bañe maray noon am yaw Cheikh Bambane mo len joxon bu akam yo bisim karab lay ko dal di kamle la bay tubal mina ko ki magla mo wure serin ci ngi ndan sank mo am di jali mo jigandi pank ndal ci ala sen gal wa Cheikh Bamba to gulo ba sambala ba bam so tale tabi wil di min aw mo gana da ci dalen men len janaw bisim karab lañ ko jale xmi geej ñu akale ak sank ngi jangalé bamba ne le fudul fu yalla ne ko mbalu wute lolu daala ne ko ñu dañu koy duggal ci yow ma sabti mu jam kuna akiri ci kaway parte kala la bu gañal ci rak damo ramu ne jey tabi ge geram wa ko musafiri la tabi en beer ma kala le mo tiri hajir li himma dal le wal asma wa ahlu badri sinya samani ijejin fil bari gay badri na ko do ba toti wa inna ma ahmal biniyati maut lazina kabadoni badalo min aut nafsi ma lan jadalu rabaqani jibil shot ay zome wa zaibil buraq fi nizami wa jal masir misl ajin wa jab fi layli wa yumni wa kulli tamat wa tubli al yawma bi jahil azim حقيقتي بدي ادري رجيم واكتب لي السلام في كل نبض وناجي من ركوع نجس واكتب لي الحمالة والسلام والحج واكتب لي الحام صاب الحج ولغتي وليكن وناجي واكتب سلام ثوري والجواري على عملي وليتي داري واكتب لي الامان والسلام الى انزلاب الرب والفلاح وجل المكاتب تقوم ابدا مقام حج وجعل رداء وجلك الجار والسلوك والربي وجملة الملوك وجل منع وجلك الأج والجا والجوار وناجني به من البوار وجل منامك القيار حجرا والتقني الدنيا وأخرى مقرى والتقني الدنيا أخرى مقرى وجل فتور بي مثل السيام والتقني بعد مرام وجل ممار الشاهر وبيتنا لتيبا عبدا زكار قادنا الى البيت تدعم خلف الباري بمجرد اسمار بلد مدقم اقبل بشبت كامبي جعلنا عند أمي عم بالبار وحجة لمن بلف ارتدى وأجة على مقارب القدام لدى مخون تملب الفوشين لولا والمقل جيد وانا ميني دبل من يتريون جيجي نجم يورو جوابي بامبا جيجا كرو دولو يالا تكي مستفى نمائي كيور جمع مطا مرمى تاكسفى يالما كمائي كدر جي شعب خبل بو بامبا جبلو ميكاب رزقتني الحج إلى آي تيا وسورة والجار فيك كرق لبامبو يبلو قرآن لإيمان والإسلام والشان شنو بينو النشان والكتاب أزمان خدمة لدال الكتاب شنو بين العرب المدابي وقت جهاد بالمنابي كرلت بقادم رسول قريبة رسول بالوسول من سنني قيل قديم مستوى فإنني أخدعوك مستوى من ذا كون قديم مستوى فإنني أخدعوك مستوى من يلقيني في البير وما قربتي فساد الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبل جل ريب كرجل قال قيدو بوال التسبار مجف أم مدام بسعود البيجار جيك تغفي كنام دال قيلال بامبا بزان جف مي دل مال بامي مطا مدام بدل سلال كو نيتو دي كون متاك بردال كو غاي بغي نوك بال الدرب لال كجنبي أحمد سجمول شبل شيخ بامبا دال جف جل دشبار gay badal ma mo amuli de gwar karag la bamba ma sa dengal kharba liba khuba be suba bamba ba monu kada khiba dul kadural khuyabugam khuyabu wedi bural tubali man hamana ahlul layl wal liman ankaram bilay karag la bamro mu wahin dalos masin barul nabi asman dalos abdul kapten bala mo ko teru bawo bangal tier la ki turu yo yo la gal ya tiadi yam kuna akiri bisu dibe no na akiri keta ko sa la gal ga dal ko se dun bu ngina tubak maranye kon te kala bamba je gis kurman timine bu bo ine mana mu da rombo akara go akamaron sa sandra al wat gal ge bi yon waxtu la bay taxaw yo ni mu deki ila kuna akiri twa bi shoki mi dilar ja gal gal wala gaage keri fi garam baga jure fale ila kabla biza fobe damachu fanan bi sher wali possible nem no sore na dafili midle warta galga jari lume ya asame jar kutunu jam dawme bu batta di anak fi akbamba khe jam dawme lande le gosse ko tubabe arme fobala franjam ko waqtu cheikh bambe ite musti mal waqtu malekani maliki nda dawme مركباني الحداد سومي كرر لبامبا تبقيه يكونغو قبل بيسا على وجنه مقوغو إلى نبي وجحت بي قبل بيسا مركباني الحداد بيسا توابني علي قبل جنيونا ممين قيلك سبقوك دنگن اي تغط تختكو تغو سيواهو تتختكو تغولو وويل باهو كماندات الكيدي كماندات قمي ولينك كوامت كواندات Chandra Marek, Chandra Marek Sardariya, Nipakad Aramal Nijayi Dheru, Vapka Jibar Kacharad Gavarno, Munakka Dekpulatir Yundu Viter, Kerala Bambaya Salad Vajahtu, Ilayam Dan Mingina Kataltu, Bubatsa Dela Kutubaba Olu, Dan Kidua Sakar, Nabunka Olu, Jiru Mire Ladese, Pekiriyemu, Ndakondari Adna Manga Yawni, Sheikh Bamban Aka Yalla Moisha Vetel, محمد رسول موسى قال ربي قنا هناك تعالى والمستوى ربما بخبلي وعندنا على بوركم عندنا بوحمني نكون جمعنا عندنا دودو ما يتدون دك سنغال ما كما يون بيون سنغال ودالي واجا بامبا ولي ميناو مجال كونغ بيلسي بامبا ماناناو شيخ بامبا قالو تابدي الشدين قال من أنكر قبل صرينا إلى نبي وجهت لي سبينا قبل صنع يغلق المدينة قال قاني جنب ما بيب بياما قصة جواخو ما تديك بياما إنسان تمتدى قير مدلحي ما تدي جملة ما لقيت نبي ما تدي كرق لقوش بالبرم ببوما yalla ca tonga del ci mel nguuma tonga faranse ay lu wa ngok bon war
1: UKPFM